فَرَتَبْتَ إِذْ بِمَا كَانُوا يَعْمَرُونَ فَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَارَ السِّقَاةَ فِرَارِ أَخِيكِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَتُحَرِّرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا أقبلوا عليكم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بحمل بعير وانا بزئيم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنسر في الأرض وما كنا سارقين قالوا وما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجر في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك أكرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسر فقد سرق أخوه له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخا كبيرا فأخذ لنا مكانا إنا نريك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قول ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سول لكم أنفسكم أمرا فصبر جميلا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبتغي تذكر يوسف حتى تكون حرادا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بصي وحزني إلى الله وأنا من الله ما لا تعلم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله عزيز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنكم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد سرق الله علينا وإن كنا لخطئين قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي عتيب بسيرون واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقي على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذا جمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما

تصعد حكم عليه من جرى إن هو إلا ذكر للعالمين وكاينات في السماوات والأرض يمرون عليها وما أنا مؤردي وما يؤمن إلا وكم مشركون أفأمنوا أن تأتيكم غاشية من عذاب الله أو تأتيكم الساعة بغتة وكم لا تدرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يمتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار إن في ذلك على آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نبي وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الضلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلكم المفرات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تعمل كل أنس وما تغير الأرحام وما تضداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جحر به ومن هو مستقيم فيم بالله وسارب بالنهيرة لو معقبات من بين يديك ومن خلفك يعفذونكم من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لكم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ومجاهد يرون في الله وهو شديد المهان له دعوة الحق والذين يقون من دون لا يستجيبون لكم بشيء نلا كباسر كفيك إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعوا الكافرين إلا في ضلال وللآخر من في السماوات والذي طوعا وكرحا وزلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتكتم من دوني أولياء الأمر يكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنظر من السماء ما فصارت تودية بقدرها فأتمر السيل زبدا رابيا وما توقنون عليه في النار ابتغاء هليتي نومتا إن زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيصاب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدعوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هم جهنم وبئس المهاد الله أكبر أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب
الذين يبون بآل الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من سلام من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما آية من ربه قل إن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله هم يقولون برحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم بك الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لأحد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن كان على أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا علم في الأرض أم بذاكر من القول بل زين للذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الآية الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليهم ومن الأعذاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويستبر وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين يدعوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من الطرف فيها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ربنا يوجع اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لأولي الألباب بارين شكورا وقال موسى لقوم يذكروني ما تلا عليكم إذا انجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال رسلهم أفي الله شك
فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا ما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قال لكم رسلهم ان

بشر مثلكم ولكن لا من على من يشاء من عبادي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما زعمتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستبت وكاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقي من ماء سديد يتجرأه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ممن وراءه عذاب قرين مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اهتزت به الرياح في يوم آسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مؤمنون أن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا جزينا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وأتوكم فأقربتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل الله إن الظالمين لهم عذاب أليم وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين لنا في عبيد ربهم تحياتكم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نزلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أولها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا من بالقول الثابت في هذه الدنيا في الآخرة ويجل الله الظالمين ويبقى لكم ما يشاء ألم تر